سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لولو الدكتور محمد علي صابوني نك الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكتب مكرمة ما واخ جوجو في تفسير بني تدي صفة التفاسير في جيك فوك أك نيت ختم جرم فوك أك نيار تبارك الله. يالله مني وآية لهم بين لنبتي مندر غمي ورني يالله كان الله تي أمنا كات مندر غم مايلن من الليل غديغي نسلخ دنيي غيني من وتي موم النهار بتيغ نسلخ نا جف جي موي نيي تاخالي دروب باي اك بايو لول موي نسلخ نيي تاخالي دروب باي اك بايو مو نكوم موس ني فوليكو تي بير غينكو كو مانا فاس دغ بوكو ديفه تبارك الله مون لاي مل نسلخ منه النهار بتبي من الجنة جبتي.

الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افتراه ولا بوب نيغمول القران دانيو بغ ني يونتي بي كو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سما كو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سما كو سوسه lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeunte ak mom yalla mu ne wax len lolou